شوف الله يخليك إذا متي إذا متي ساديتي إذا متي تزو السوق شوف لك السي محمود الشمال ديال الكرفان قول له راه شي ناس ميمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف لك سينما تيتوزو الصبح، شوف لك السينما من الجمال ديال الكرافان ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين، راه غادي يعطيو واحد

ديال الكرهبه ونقول لها شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

الموجود في المغرب الايطاليا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد